مسكون لملام خطر قلت دوزم تسمع الكلام بطل لك شي تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علاش كل ملام خطر يا مشاني خلق فنان